0: اكين كموليخ تيو بشيكوري كميكري تشيري إن إنيلي نقلوق إيوك خيرينا كوري خاچا باريو كمول تشين كوخي تشيشول إيش وكينو بانشنا هموليوك إيوك كيمانري رينو تشاك روكو تشوكاب رومال ريش تشيري إيش شاسكيوا خون كوتبل أريش كيويلو لقاس أريري كريستوك تشاووك ريين رياري تشي مانتوكار تا إيوك شاني رياري كوو تشوكاب تشيشول ريش قاسيخني تشيرياري شكوخشوري ريبال رومال ريو توقاريل كتكوت كاسليك رومال ريو جوقابري ديوس خريكوت شكوخيري اوغ توقار روك رياري كتكوري كوخ كاسيري روك رياري رومال ريو جوقابري ديوس شكوتو قبساخ ايواج ريش چنيكوخ با ايويب ايش لقاس ايشكو باري كوخونيك لامانكيويل تاكشيري كريستو شاس كو ايوك ايش شويني ويري ايش شاسكي ويلو چقاس ايش ايتسل تقويناكوي ريين كينويير چري ايش كي ويلو چري اوغ شاس اوتس كوخويليك ري اوغ كوخشاو روك ري ديوز اري چري ايش من قد خوني تسل كي بنو من اريد قيير چي اري كوخشاقان تاريك ايش شاني اري كقاخ كقيلو كي بن ريو تسل بوني تاخ اري اوتس كي شل ايش چقوش ري اوغ رومال ريش چري اوغ من قد قاقوينيم جوش ري ساقلاختيغ ري اوغ شوي قي اوم قوش روك ري ساقلاختيغ قاسيخ ناكود چي ري اوغ كوخكي كوتيك اري تاق چي ري اوغ اوغ توقار چي واج اري ايش اري قوي جو قاب جقه واج ري كاقاتا ري اوغ باري قاچاويم روك ري ديوز اري چي ري ايش قوي جو قاب رومال كوا كين تيباغ وري چي واج اري تاق چي ري اين اين الي ناقو لوغ چي شول اري چاري تاق چي كينو پان چي شول من رخاو شكتخ كين كوت رينو جو قاب چي اري ري اخاو شل شي او چويج اري چري اين شا كين جا کانيك امان شاعت كين ويلينيك كاتيك كوري ايشا چالا شك چيش كي كوت با چي يابا ري اي جو قاب چي بيل تاق اي ويب چي كو بابا تاق اي كوش شا خونام با چي بنا چري چري اي چو مانيك چي كاس لماخ با ري نيملا خو تيل كاتيك كوري ري ديوز چي اري اخشاقيري لقو قبال كوش اي اخشاقيري نيملا خو تيل كوخي ناري اي ووك چي يابا چي بيل تاق اي ويب ري خون رو تيل اي واج روك خون تيو شلخت سو مانيك كونو خير ري تيو شلخت تاق وينق كي جيابان خون رو تيل اي واج ري نيملا خو سيبانيك ري خوشيل خيسوس كريستو ري لقو قبال و كوش ري ديوز اي ريوك اسلمال ري تيو شلخ وشلا بشيل كوخي با اي ووك نيملا خيوانو خير Riwuch tsibas chkech ri each Galata. Galatas capítulo 1. Ri Pablo, chi apóstol malcumalta riwinak, o man rumalta hungwinak, shane rumal ri Jesús Cristo, e rumal ri Dios chetatchel, che shuwal chisach riare chikishol ri ekamnaqib, shukuhe, konohel ri eachalashik che ekowuk ri in, chikech ri ekomontios rech ri Galacia. Chiwech ri ish, Risipanik eri utzilal rechri Dios katatxel e utatxel ri ahauxel Jesús Cristo. Riare, txexuyarrib txuxeri kamak, arech kuhubogu bek, txuatxue uatxuleu, rechue uchanimri, echeziblak itzel geri, jaskrak ri urayibal ri Dios katatxel. Txrech riare, rikgil txubek ih txubezak. Amen. Riin zibalak kasachnuk ux, txeri ish, شاس چنیم شیا کن ریاره چه شیشو سیک ایخ رومال ریو سیپانیک ری کریستو ای چی انیناق شیش بی چی روک خون اوچ لغ چیخ چک چه خلاخو خوی ای ویری آره وان ویری شان ای کونیک اخویناق چه کیکیق ری چیل چی شول ای ککاق کیکیق ایش ری اوچ لغ چیخ ریش ری کریستو خیناک اوت وی شاس او خوی انوی خون آنخل چه پاریکاق پتیناقو لغ اکوبیخ چیوچ خونچک اوز لغتیخ چک اشتالک چوچ ری قبیم اوخ چیوچ ریاره آناتیما خیخاس قبیم شقوخه کمیک ری ری این کمیخ چی خمول ویک اوخون کبیخ خونچک اوز لغتیخ چیوچ چک اشتالک چوچ ری شکام ری ایش آناتیما ری جریچ کتکو ری کمیک ری لاره کنگوخ ری این کنچک ری کتو قب ری ویناق ونعرف كنغوا كنچك ريو تقبل ديوس ong la rekin wache in uts kin kilri winak weri in arekin wache in uts chikiwich ri winak ri in manginu pateninel tchiri ri Cristo hun retam shikba kim manchiwich ish achalashik ri uts lachtsih chiri in shinya ubishik mangyatal tachkok retashik kumal ri winak ri in manshinkamtach manshinwetamachtach rumal hun winak katekut shane rumal hun alajeisabal rechri Jesus Cristo reish utsutayik nakut igumal rinuk aslemal rein jejas ina judío rein sibalak shein waqtah rikomontios rechri Dios esibalak kashi manchkech rein in utspari judaísmo chikiwuchri enuinak chihunam kihunap hachariin rein sibalak shink olri pishap kechri enutat Katekuri, aritachi riare, rishinuk am ubek, eshunusik irchi pari nusantil, romariusi panik riare, shirachuk alisachruk, rinuinakil, riin, riuk ohol, arechi in kinya ubishik riare, chikishol riwinak, cheman eya judiostah, chianinak, riin, man aretashim bechu wachri bakilal, erikik el, eman shimpakita pari Jerusalem. Arechri in ke in rekawip kuk rie apostol, ri eare che enave chunu wach in. Ri in benamne kimban pari Arabia. Katekuri, chintzalak china upek pari Damasco. Katekuri, uk owinak chi oshib hunab, aretak chi shimpaki pari Jerusalem, arechkin solih risefas, e shinkanak ruk riare holahok ir. Ri in mankot hun apostol chik shingwil wach. Shane shuishin wilri Santiago ri rachlal ri ajaushel. Yaretakchi, kintz ibahweri, kimbiachu wachri Dios, shiriin man imbanalt tzichtach. Katekut, shimbe pari Siria e pari Sidicia. Katekuri, riekomontiosh pari Judea rumalri Cristo, man ketampt nu wachriin. Shuikitom, cheriare nabeganok, shrokatach ri kohonik, arechkuk is uwach, ek ukamikri, cuya obishik ricojonik. Katekuri, shemaltioshin chrechri Dios umal riin. Gálatas capítulo 2. Katekuri, pakajlajo junapchek, shimpakich humul pari Jerusalem. Rukri Bernabé, erin shinkamubiri Tito guk. Shimpakik rumal rechun alajizabal. Katekuri, shinkut chikiwuchri uzlachzih. Cheriin shimbir chikishol, Riman ea judíostah. Eweri shimbih chikiwachri enim takwinak. Ruman rech, cheri in shin shibih wip, wene man utstah, che shintih anim, on wene makot upatan che shintih anim. Katekuri, ritito, che wachalal ahriego, shokuhe, manshtat chechriare, che kupus uwi ukowil. Shane kumalri eare, che man eutst ea chalashiktah, che shepe chakoshol, arech kikik akale, Rikatsokopitahem pari Cristo Jesús. Arech riuh kuhokek uch shimitalik. Riuh chikiwach wewinak ri. Mawi mashkahtak shkak amoag. Arech riuh kakak olchiwech ri ish. Risakalaksih rech ri utzlaksih. Katekuri. Shukuhe ri keilik che enim winak. Mangkotubutan ri ri kibantahik. Ri Dios mangaret kri ri kibanek ri winak. Ri eare mangkot uwi shkikoh chrechri utzlach nutzih. Shane are takchi shkilo, chiri in shinchit beshik, che ubishikri utzlach tzih, chikechri man ea judiostah, jehas shchil beshri lu kukri ea judio. Rumal rech chiri are, rish banuik chiri Pedro, kokik apostol chikechri pusim uwi kikowi. Shukuhe, jeri shuban chuechri in, pare kitokopri man ea judiostah. Katekuri, Shikik amokab risipanik cheshiatak chivechri in. Ri Santiago, ri Cefas, ri Juan, ri eare che enim takwinak, che erakan takha, shikiyari kikab chwech echrechri Bernabe, jejas junkut balrechri komon rikog ib. Ri uj kukbekuk riman ea judiotak, eri eare kebekuk ripusim uwi kikowil. Shuwi che rajoshik chkechri uj, che ke kachomag ri eme baib. Erin ruk runohel guanima, kuah kimban were. Katekut, aretak chish peri Cefas pari Antioquia, شنك قول للاخر يوتسيخ رياري چوبا لاخ رومال ريج شك اخوني تسيل اواج شوبا نو رومال ريج اري تقشي مخا كيبه انيك اخويناق ريج ري سانتياغو رياري شواكوك ريمان اي اخوديو تاخ كاتيكوت اري تقشي شبه ويويناق ري رياري شواخ ريب چكيوش ريمان اي اخوديو تاخ رومال ريج شه رياري كوشي بيخ ريب چكيوش ري پوسيمو ويكي كويل كاتيكوري ريانيك اخشيك يهوديو شکوخه خریش کی بنو شکوخه خریش وبن ری برنابه شوخ ری چکیوچ ری ایاره اریچ من کلی تختخ کته کوت اری تخ شین ویلو چه من اوستخ ای بنقرق ری سقلخسیخ او سیخ ری او سلخسیخ ری این کی میخ ریچ ری سیفاس چکیوچ کنو خل ری وینق وری ات چی ات خودیو کته کوری ریک اسلمان خری ما ات خودیو تخ ایمان ات خودیو تخ کبنو خس کوکویاری کتچ کچ ایمان ای خودیو تخ ارچ کیک اسلمانیک خچا ای خودیو ری اوخ خودیو چی اری تقچی شو خلاشی کولق اری اوخ من اوخ اخما کونی لب تخ خس ری من ای خودیو تخ کتے کت ری اوخ تام چی ری وینق من سکیل تخ رومال چی کوبان ری پیشاب شانی شوی رومال ری کخونیک چرچ ری جسوس کریستو شکوخری اوخ شوخ کخون چریچ ری جسوس کریستو اریش که قرق ری سوکیل پاری کخونیک چریچ ری کریستو امانشت رومال چه که قبان ری پیشاب رومال ریچ چه منگوت خون ری گوریق ری سوکیل رومال چه قبان ری پیشاب کتے کوری وری اوخ شقت سکوخ ری قسوکیل پاری کریستو کتے کوری شکوخری اوخ کوری قماک خی خس ری انیک اخچک لپتا نیخیل کوری ری کریستو چچ ری قماک حجی رومال ریچ وکین یک چی خمول ری خستق چی ری این شنگویلی چی این وی ری شنگوت ویب روک ری نومک رومال ریچ چی رومال ری بیشاب ری این شنگامک چواج ری بیشاب اریچ ری این ککوخی نوک اسلمان روک ری دیوز ری این اینک اوچو ری ری ببال روک ری کریستو کتے کت من این تخ کنک اسلمانک شانی اری ری کریستو کک اسلمانک پاری این ری نوک اسلمان لو چانیم ری چه کو پاری باقیلان کنگ اسلمخ پاری کخونک چرچ ریو کخول ری دیوز چه شینو لقوق ایخ اشویاری پرچ تاکو بیسبل نواش این ری این من کنچوب تا اواش ریو سیپانک ری دیوز رومال ریچ وری سوک ایل پتینک روک ری پیشاب من کتو پتان ری ریو کامیکال ری کریستو گالاتاس کپیتولو 3 ایوم ری ایش ایشخ گالات چه من کشی نوخ نیک تخ هچین شب نو چی ویچ اریش که قاق چی واچ کش ورتی سشک ای واچ ری ایش شکوت چی واچ ری وچی بل رچ ری جسوس کریستو چی کچو ری ری بی بل ری این شوی خون خسو واچ کنگ واخ کنگ وی تماغ چی ویچ ری ایش لرومال رچ چی ری ایش شیبن ری پیشاب شکم ری اشلاب شیل اون رومال رچ چی ری ایش ششکو خون چچ ری چیخ لچی من کش نو خین تخ ری ایش چی نبی شی مخیخ پاری اشلابال ای کمی کری کیک ایس پاری باقیلال لمن کتو بطن رونو خیر ری خی تق تقوب چی شی کم ری ایش خی نگو ری من کتو بطن ری ری خون چی کی یعو چی ویچ ری تیوش لخو شلاب شیل ای کبن تق ری مای بل چی شول ری ایش لکبن ویری رومال ریچ چی ری ایش کی بن ری بیشاب اون رومال ریچ چی ری ایش کش کخون چیچ ری چیخ خی نگو ری ری ابرام شکخون چیچ ری دیوست ای وریش خلاش چرچ ریاره چه اره و ری اوسوک ایل قس چی چوبا با وری ری وینق چه کی کیچه ری کهونک ای اره ری ری او کهول ری ابرام ری چی بدلک شو چوبا چه ری دیوز کویان اره ری سوک ایل چکچ ری من ای خودیو تخ شخه کوری اخر شو بیخ چرچ ری ابرام و اوس لخ چیخ ری
1: پری اتوی کی تیو چیش نکنو خیل تخ ری اسیوان تینی میت
0: شخه کوری ری ای اره چه کی کیچه ری کهونک ای تیو چی تالیک ری شک ری ابرام ری اره چش کهونک کنو خیل ری اره چه کی کیچه اوک اسلمانشک ری پیشاب که کخی ری ری خونو ای چلال پا کیوی رومان ری چخیو اکو بیخ ری چی با تالیک
1: ای چل چرش ری اره ری منگو کل تا رونو خیل ری پیشاب چه چی با تالیک پاری او بوخ ری پیشاب اره کوبان ری اره
0: کاته کوری چه ری پیشاب منگو کخت خون وینق سوک چوچ ری دیوز وری ساق چقوچ رومال ریچ چه ری سوک وینق که اوک اسلمان ری پاری کخونک کاته کوری ری پیشاب من پتینق تا شست رو ری کخونیک شنه ری گوینق چه کبانتق ری پیشاب ری ریاره کوک اسلمان رو مال ری پیشاب ری کریستو شو خلق ری اوخ چواش ری چیل ریچ ری پیشاب ری ریاره شری چلاخ ری پرچ کت قبصه قوش ری اوخ رو مال ریچ چه چی باتالیک
1: ایتل ریش ری ری خون چه شکل چوری چه
0: آرچ کپان کوک ری من ایا خودیو تا چی رومال ری کریستو خیسوس ری تیو چی بل ریچ ری ابرام ای رومال ری کهونیک کیا تا چقیچ اوخ ری اشلاب شل ریچ ری چینیک یا چلا شک کین سولو وچ چی وچ خی خاص ری وینق خون تیبانیک بیم کانوک چی اوچ او بانیک شپانیک ری آره چی پتینق چی کوک ری وینق من کچوب تو وچ ای من کت کش چی ریچ کاتی کوری شبیش ری تق چینیک چریچ ری ابرام اچکیچ ری ری خالیل ریچی باتاریک من کبیخ تق اچکیچ تق ری ای ری خالیل خینه چه ایک او ایک ای چانه شوی خون کبیخ چچ خون اوی خال وری کبیخ اره ری کریستو کتک کوری خری ری نوچو منک این خون چی باتاریک بیم کانوک چه اوچ او بانیک شبان ری دیوس ری بیشاب چه کپیچی اقن کی خب سیند خونوینک لخو خوناب من کوین تری کوچوب ریاره، امان کوین تری چه ویشک چه من از تری چینیک، رومال رج چه وقت خون اجبال چی تیول چری خری پیشام، من پتی نقد چری رومال ری چینیک، کاتکوری رومال خون چینیک ریدیوس شویاری و تو قب چرچ ری ابرام، شاخه کوری خسوب تان ری پیشام خون تقبل نکود آرچ کوخی ری مکه، چی کاتک کپناری ای خالیل رج ری چینیک. شبیش کمال ری ایخ پتنینیل کچ ری ای انخلیب ای رومال ریو چک خون قشل چیخ کتی کوری من کت خون قشل چیخ ری آری تقچی شا خون چی وینق که وان واتک ای ری دیوز شا خون چی دیوز روکوی ری لکه کولیلان ری بیشاب چریچ تق ریو چینیک ری دیوز من که کولیلان تخ رومال ریچ چی وات شیا چکیچ خون بیشاب چی کونیک کویاری کسلمال اسنا کوری چه ریسوکیلک پیروک ری پیشاب کتی کود ریچ ایباتالیک کود سابی خرونوخیل خستق چوشه ری ماک اره چری چینیک رومال ری کخونیک چری چری خیسوس کریستو شیه تق چکیچ ری که کخونیک اره تق چی کپی ری کخونیک ری اوخ سابی تالیک چوشه ری پیشاب ری اوخ کلوم چری چری کخونیک چه ری کپی نا شخی کوری ری پیشاب اره قاق تیخ اولوک چی کتی ری کریستو اره چری اوخ وخسوکیل تک وینق رومال ری قاکو خونک کتی کود اره تک چی شپن ری کو خونک ری اوخ ما اوخ کت چی چوشه خون اختیخ چیک رومال ریچ چی ایوانو خیل ایش ایش رل کوال ری دیوز رومال ری کو خونک چرچ ری خیسوس کریستو ایوانو خیل ری بنام اقسنا پا ری کریستو شاسی گوات سیاقیم ری کریستو من کت چی خون اخودیو اون اخریگو من کت چی خون پتانینیل اون اخاو من کت چی خون اچی اونی شق رومان ریچ چی ری ایش شوی ایش خون چی پاری کریستو خیسوس کتی کت و ری ایش ایش ریچ ری کریستو ری ایش ایش ری خلیل ری ری ابرام ای ایش ایش ایش بانی لب ری خری خچاری چی نیک گالاتاس کپیتولو 4 کتی کوری ری این کیم بیخ اره تک چی ری ایچ بانیل اک آلنا ری آره شاس من خال خوخت ری چواش خون اخبات نیل. ریاره کاری چوشه تقری کی تقنیک ری ایوتت بل. ایچوشه ری ایری رچ ری خست تقریچ. چی کتینا کپن ری قیخ چه شبیخ ری اوتت. شکوخه نکوت ری اوخ اوخه ری اره چی چه اوخه کلاب. اوخ کچوشه ری او کوینم ری خستق چه رچ وی اوه چولیو. کتی کوری اره تق چی نیم لخش چقد ری قیخ ریدیو شو تقولق ریو کخول شلاشک چی شروک خونی شق شلاشک چو شری پیشاب اریچ چی ری اره کیو کول ری ایک او چو شری او کووینیم ری پیشاب ای اریچ چی ری اوخ کو خوشک اخ رال کوال ری کود بل چی ری ایش ایش رال کوال ریدیوز شو تقولق پا ری قانیما ری روش لبل ریو کخول چی کورق قیغو چی ایکو بیخ ابا تات شخی کوری ریات من ات خون اخبتانی خیل تا چک شانی ات الکوال شل چک ایوی ات الکوال شل چک ات ایچ بانیل ری چی رومال ری دیوز اوخر کانوک اره تق چی ری ایش من ایوی تم تا وچ ری دیوز ری ایش ishkochu sheriki kowinemri qastix chema ediostax katekut kamikri cheri ish iwetam chi uach dios onare utsub ishik cheriare retam chi iwach ish haskuche kish salakh pataqri qastax cheman kot uchuqab echeman utstax eri ish hachari oher kiwa kiko hiwip chusheri ukowinem ronohel ware ri ish kinik ohri taqriq ih taqriq taqri khuna ri ish kiban chwech arichri in kin shibih wip shumar rech we mankot rutsilal rinu koseki guk kinta chiwech cheri ish chishush bakhri in khasri in rumal rech cheri in shinushisah wip ri ish khasri ish isha chalashik Sibrahruk ronohel guanima kinta weri chiwech ri ish manshi wetzalak tanuwach katekuri ri ish iwetam chehun yabilal shio bechwech cheri in shin ya obishik chiwech ri utzalakzik chiparin abemul erukrik esh kuya chiwech ri hun yawab bakilal ri ri ish manshi ni wetzalakta eman itzeltak shini wilo shane shini kulak ingejas hun angel rech ri dios Shinikulah ingejas ri Cristo Jesús. Hawihek owi kamik ri utslak taktsik chekiya chibir tak iwip ri ish. Rumalne, cheriin, kuya okim ich chiwech. Ri ish, shamakol shishkowinik, shikot ri iwokoch, arich kiya chwech riin. Lashapuch shinhalo, inikulel rumal rech cheriin, kaskim bih ri sakalak tsik chiwech. Rikkak chiwech ish mang utstak. Arek kah kishkita subi huk riin. Arech kishkiyut kuk ri eare. Otsri uyutik hunruk hunchik. Wishar rumal kori utsil shirunohel qiq. Eman shuwitak are takchi riin ink onakak chiwech riish. Ishalak takwal kwal. Igumal riish. Chihumulchik kink ashkolik riuluk eshiki wach. Chik atena are takchi ri Kristo. Tzakatinakchi iwuk riish. Kuak ne che wat riin. Inkot naqaq chiwech ri ish kamik ri. Arech utsri nutsiq iwuk ri ish. Shane rumal rech cheri in, manwetam ta khas ich abeshik kimbano. Chibik bachwech ri ish, chikigwak kikok iwip chusheri pishab. La shaman kitat ri pishab, paritz ibatalik kikilo, cheri abram shkohi ke ukohol. Khun shkohi ruk ri ahpatanel ishok. Eri khunchik shkohi ruk ri tsokopetalik ishok. Rihun cherech ri ahpataneli shok, shalashik kheri khachak kutari bakilal. Katekot rihun cherech ri tsokopitaliki shok, shalashik rumal ri chinik. Waweri hun wachibal, wekeb ishok ebri, kikikut keb chabbal qabah. Rinabe ishok, areri chabbal qab parisinai. Kulok ag riral, hekhas ahpatanel. Riare, areri agar, rumal rech cheri bi ag sinai, kopa arabia. Ekamikri, areri Jerusalem, riare ahpataninel shukbukheri erral. Katekuri, ri Jerusalem chikag areri ri tsokopitalek, eriare, arenakuri ri kanan. Rumalrech, chitzibatalik were.
1: Chatki kotok, riat cheman shatkowintak kohi ehunawal, riat cheman shalokak tawach hunawal, charakakeh ba ochi rumal kikotemal, riat, Chemanabetam tariuk ashkolil riu lokoshik hunakal. Shaneare ekiri ral riwonobam kanok, chuach rekasi shokilal.
0: Katekuri, ri ish, ishachalashik. Che ishkeri hasri isaak. Ishtakuri ishral ri chinik. Katekut, kasheri, he hasri oher. Rial kualshel rumal ri bakilal. Shrokatah rizal ri ushlabal. Weri hewashokohe kamikri. Ehaskubihritz ibatalik.
1: Chakiyakabiri ahpataninel ishok ruk riral, rumal rech cheman ustak che riral ri ahpataninel ishok, kechbenik ruk riral ri tsokopitalik ishok.
0: Shakhek uri ishachalashik, ri uch man ukhral kual tri ahpataninel ishok, shane ukhral kual ri tsokopitalik ishok. Galatas capítulo 5 Arech ri uch, ukhkiri tajinak kuhkanak kanok. Areri Cristo shukhkirowek. Kas utz ikolik ba chibna ba rukweri. Mikoch chiba iwip chusheri hatibal rechri ahpataninil. Ingri in Pablo, Rikipin weri chiwech. Weri ish, kishto we karech kpusu we rikowil, mankotu patandri rikristo chiwech. Kimbik chihumul weri, chichronohel winak, chikupusu we riukowil. Rahaushik cheriare, chikubon weri, ronohel ripishap. Ri ish, shitasapan iwip chuach rikristo. Iwonohel ri ish, chiare kitsuku risuk il paripishap. Ri ish, shitsakapan iwip. Shitasapan iwip chuach risipanik. Kate kuri, ri ugh, rumari ushlabishel, kkiyeh parik kakohonik, ri hastak cherech risuk il. Rumal rech, che pari Cristo Jesús, mankotu bantahik ripusim uwi kowil, onli mang pusim tah. Shane shuik o bantahik rikohonik, che kchokunik, rumal ri lookok ebalk uch. Ri ish, kas uts uchapalashik shiban ri ibe. Hachinsh kohouk esh pari ibe, arech mankiternek betari saklaksik, wawe hunchomanik ri, mangpetinak truk riare ri kishsikinik. Hubik uch amilal kashlangwa kualisa huwach ronohel riq or. Katek uri, riin, kinkuban uk ush cheri ish, chipari ahawshel ri, mankot chihun ichomanik chuwach weri. Katek ut, riare, chik kohouk esh pari ichomanik, chik owi ri, riq atbal tzik puwi, shakabachin ne. Katek uri, ri ish achalashik, weri in tahinna kinja ubishik ri pusinik uwi kowil, Has kuche kino katash shihumul, shkisnak u uwashri rik esh reshri ripal. Weta kikimuch kip rikachintak kikinim rik esh pari iwish labal. Isha jalashik, shane ish sik talik arechri ish kiriatakhinak. Katekuri, rukwe ish kiriatakhinak chik, mikamba ichukab arech kiya chrechri bakil. Shane rumal rilokok ebalk uish chikak, chipatanihba chibiltak iwib. Shane hunzi ho belil, kubih ronohel ripisha pari rutsilal.
1: Riat, chalokok eh riabahil atzakat, heri ikhaz ulokok eshik awib at kabano.
0: Katekut, weri ish, kikatska iwib, ekitiheh iwib, kachikoloba iwib, arechman kikista tzik piwiri ish. Riin kimbih weri chiwech, weare ri ushlabishel kagomau ibe, ri ish, makishkowintri, kiban ri urayibal ribakilal. Rumal rech, cheri bakilal, arekrah ri tzel puwi ri ushlabal, eri ushlabal, arekrah ri utzil puwi ri bakilal. Ekep kech ohonik, shahikuri, mankipantak ri hastak, chikiwah kibano. Wek ori ushlabshel iwuk ri ish, mang ishkot ri chusheri bishab. Katekuri, utzre tamshik kabanom, ronohel ri hastak chikuban ri bakilal. Rimakruk isho kachi, Ritzel tak hasu wach, rik ashemu wiparik aslemal, rik ikhilanik chikech riechos tak dios, ri itzbal, rik ashkol patak ri anima, ri choch, ri titem, ri oyowal, ri tzel tak tzig, ri tzel komon, ri tasok ib, ri tzel tak rayibal, rik ashemu wicheriwa, ri tzel tak wach wa im eukia, eronuhel hasu wach chikheri, katekuri, Riin kimbih chiwech, jihasnubim chik chiwech, rikebano wehetak makri, mankechbehta ri, ri rahawibal ri dios. Katekuri, ri huachkuyari ushlabshel areweri, ri lokokebal kush, ri kikotemal, ri hamaril, ri kochonik, ri patanahik, ri mankubant kebkatzig, ri kemelal, ri utsuchapik rik aslemal, rukweri, Mank ot hun pishap chek chokhin ruk. Rumal rech, ri ayare, che erech ri Cristo Jesús. Shikikoh ri, ri kibakil, ruk tak ri urayibal, e itzel tak chomanik chori ribbal. Katekuri, berikak aslemal geri ikhekas ri ushlabshel. Shukukhe ri ushlabshel kuban ri, ri uchak pakwi ri uh. Makatsukuk ba, ni malak kakikhil. Aretak chikuk chokhinik, chakashol, iaretak chi, Kikakchi ukheri jehas rihunchik. Gálatas capítulo 6. Isha chalashik, shokuhe, wekiwil hunchik makunik, ri ish, che ishwinak ishrech ri ushlabal, chi hikomakba riare, ruk hun kmelalah ushlabal, eriat, chachihikba awib, rumal rech, che shokuheri, ريات لقري كتو تشبري تيل شيتو اوبا ايويب شيوك اميكو بكري خيتق ايقان اشاخرين اكوري اتصوب انيكري كيبانو ريو بشابري كريستو رومان ريج بيك اخون كو چوماخ شيري اري كو اونيمال اري اري شاسمان كوتاوي اونيمال چي اري ري اري ري كو سوبو ريب رونو خيل وينق چريلا چونيك اوخ ريوك اسلمال شخي كوري اشاس كوري اقنا ويري ريوك اغيل باري اري امان راقو شك تاري كو تسوكوخ باكيش وي ري انيك اخشيك رومان ريج چه راقو شك چه چخوخونال وينق كروك اغري ريقان ريتي خوشيل چويابا رونو خيل اوزتق خستق چري چري خون ريكي كدو ريتيخ چواج ميسوب با ايويب مانكو تخون وينق كريتس ابيه واج ريديوس رومان ريج شري خستق چه كوتيك خون وينق اري ري ريكو يكنا اواج ري اري چه كتكوني خيك باري باقيلال چه كيقايك كو يكنا ري باقيلال چه كيقايك ري اري چه كتكنو خيك باري اوش لابال كو يكنا ري باري اوش لابال ري خوناليك كاسلي مال مختني باج ري چوب انيك ري اوتيل رومان ريج چه كبنا ري ري وياكيك اواج ري باري اوكيخ وري اوخ بان كاقا چوبيخ تقيب چه اوبانيك شخيك كوري اري تقشي ري اوخ كوكوينيك شاس چقبناوي ري اوتيل چكيش كونو خيل كاتي كوري شاساري چقنا بيساخ ري اي قشلال چه خونام ري قاكوخونيك كوك چه ويلان بيري نملاق تقنو تيب ري كوتيباخ وينو قاب ريج دقو بيسابال ايوچ ري اخو خون تقوينيك چه اري كاقاق اوز كيليك باري كي باقلال اي اري وا ويوينيك ري ري كتاقن چيوچ اري چكي بوس اووي ري كوويل اري كاقاق چه بانك اوتك اش كبيبا كيوي رومال ري اوري بال ري كريستو واوي اي اري ري چكي بوسي مووي ري كي كوويل ري اي اري شقوخي مانكي كي بانتخ ري كوبيخ ري بيشاب شوي اري كاقاق چه روك ريو بوسي كوي اي كوويل اش كوكوخي نملاخ كي قهيل اي اري باري اي باقيل ري اش كاتي كوري ري اين مانكين واختاق نملاخ نو قهيل شوي كواخ ري وي باري اوري بال ري قهوشيل خيسوس كريستو ري اري چه شوكوخ ري واجوليو چوري ري بال رومال واج اين اري اين شنو كوخ چوري ري بال چكي واج ري واجوليو رومال ريج چه ماك اوت او بانتخيك ري وي بوسيمو وي ري كويل اون وي مان بوسيمتخ ري رغاوشيك اري ري شري اوخ وخون كاك الاخ ويناق كاتي كوري چكيش كونو خيل ويناق چكي كترني بيخ ويخاستاق واشري خون نملاخ خامريل با چكيش اي خون نملاخ لقوق ايبال كوش با چكيش شقوخي خيوا چكيش ري اسرائيل چي ريش ري ديوس كاتي كوري چي باوي كاميكو بيكري ما كوخي با خون ويناق چي كبنو كاش چي ويش شاني ووك أمباري نوباقيل ريخي تقو تقبال ري هسوس إشا جالا شيك ريو سيبانيك ري قهوشي لهسوس كريستو چكاناك كامبا باري إيوش لبال آمين. ريووغ شتسيباش چكيش ري إياخ إفسو إفسيوس كابيتولو 1 ري بابلو أبوستول ريش ري كريستو هسوس رومال وراي بالري ديوس چكيش ريتيوش تقوينق اري إيسوك لخ تقوينق باري كريستو جيسوس چيوش ريش ريو سيبانيك اري روزيل ري ديوس اري أخوشيل جيسوس كريستو تيوشيم تباري ديوس اتاتشيل ريش قخوشيل جيسوس كريستو چيشوخو تيوشيغ ريوخ روك رونوهيل اواش تيوشيبال چيلا چيكاخ باري كريستو كاتي كوري شوخو سيكيخ باري اري اره تقشي بخاك بانتخ ري واجو ليو اره چري اوخ اختيوش اي اوخ سوك لخ تقوينق چو واج ري اره باري لقوق ابال كوش شوخو اوشي ساخ ري اوخ اوخو كخول باري كريستو خيسوس خيخاس ري رو تلال او ري بال اواري خنبيش ري چري اوخ اخيلانيك ري اوسي بانيك چه شويا چقيش باري لقلاخ او بانتخيك باري اره ري اوخ كوري قا قلو تخيم رومال ريو كيك ايل كوري ساچي بل مكاخ باري نملاخو سيبانيك چه شويا چقيش بار نوخيل اتام بال اي بار نوخيل نوخي بال شوبان چقيش ري اوخ اري چقي تاماخ ري اواتاليك وراي بل وي اوطلاخ چوما بال ري چه شو چوماخ چو شير نوخيل خاسو واج اري چكو بان ري اري اري تقشي كتاقات ري قيخ اري تقشي رنوخيل خاستاقو واج كوچو شيشق خونچي خلوماخ ري كريستو ري خستق كوچي كاخ شقوخي ري خستق كوچ واچو ليو كاتي كوري بارياري ري اوخ اوخ تاساتالي كوي چي اوخ سيكتاليك چي اوخير كانوك خري خاسري وچو مبال رياري ري كبنو رنوخيل خستق ووچ خي خاسري اوراي بال عريج ري اوخ كوخوشيك اوخ جال نيم اوخ ايخ ري اوخ ايخيل ري اوخ چشاس اوخير كانوك قيام ري كريستو باريارية شقوخي إشكوري إش أريتك شي شتاري وطيخ ريش ساقلاخ تيخ ري أطلاخ تيخ ريش ري إيقولو تخيم إش إشكوخون شج رياري ري إش إش ششتقيك رومالي روش لابال ريش ري چينيك وطيوش لخ أش لابشل ري چياري نابيالش ريش ري إيوة چبال إكو سوك أماغ ري كيقولو تخيم ري ويناك چه كيولو ري ديوز ريش أوبيشو شك ري أقيخيل شارو مالكوا شريين أريتاكشي شينويتاماغ ري كوخونيك ري إيش شريش ري أخوشيل خيسوس شقوخي أريتاكشي شينويتاماغ ري لغو إبالي كوش كوك كونوخي ري تيوش لغ تاكوينك سيبالاغ كي مالتيوشينيك بيوي ري إيش إكي شين ناتيساغ ري إيش أريتاكشي كينشاو روك ري ديوز كينويييخ أريتش ري ديوز ريش ري أخوشيل خيسوس كريستو ري تاتشيل ريش ري قيخيل كوياشي ويش ري إيش هون اوش لباشل الله نوخي بال اهون اوش لباشل اتاما بال اريج كوبان چي ويش ري ايش چي قستيخ كي ويتاماغ او ويش ري اري ري اري كويات باري او ساقيل او وقوش ري ايوانيما اريج ري ايش كي ويل ري ايه بال چي كويا چي ويش اري تاقشي كي شوسيك ايخ اي كي ويل ري اوك اينو مال ري اوك ايخيل ري ري چابال جي كي شول ري اتيوش لغ تاقوينك اردي نيم لغ او بانتخيك ري اوكو وينيم ريشو توقو بيساشيك قواج ريوغ شكوخ كوخونيك باري نيملاغ اوچوقا شرياري شكوت باري اويناقيل ري كريستو اري تاقشي ريشو والاخيساغ واج رياري شكيشو ري اكام ناقيب ايشو تويبا باري ري جاقب شلا شكاغ بويرو نوخيل نيملاغ راخويبال بويرو نوخيل جوقاب بويرو نوخيل اوچيل بويرو نوخيل نيم وانتاقيك اي بويرو نوخيل تاقبياغ شري إيش كيش كوينيك كيبير من شويت باوي واتشو ليو ري شكوخي باري واتشو ليو چه بتيناق شكوخ رنوخيل خستق چو شرقن شكوخو وخلوم ري كومون تيوش شاري وباقيل لتقات وبانتخي كاري شر رنوخيل كونو خيساق بار رنوخيل افسيوس كابيتولو 2 كاتي كوري ري إيش چه إيش كاميناق رومال ري إيوه تلال إرومال ريماك إباويري ريش شكوخيريك أسلمال خاچاري كوبانوي وواجو ليوري خاچاري أخاو ريشري راخاوي بالري كيقيق ويوشلا بالري جيكروقاتاخ ريكيشاك ريكيشوتونيك كاتيكوري كونوخير ريوخ أخير كانق أخيري إخاچاري إياري ريوخ كوريق أسلمال باري أوراي بال ريباقيلال ريوخ أريك قباتانيخ ري أوراي بال ريباقيلال ري يتسل تقشو مبال كاتيكوري ري اوخ إغاچاري إنيك أخشيك شبهش واش ري رويو وال كاتيكوت ري ديوز شيق إنوم باري لقوق إبالو كوش رومال ريج شي سيبالاق شوخو لقوق إغ أري تقشي ري اوخ كامي ناقيب رومال ري قماك شو ياش قيش خونك أك أسلمال روك ري كريستو رومال خون سيبانيك ري إش شيش كورو تخيك شوك رياري شو والاخيساخ قواج ايشو خطو يوبان چيكاق باري كريستو خيسوس روكويري شوكوت شواش ري واشوليو ري نملاخو قينومال ري اوسيبانيك روك ريو لقو قبالو كوش چقيتش ري اوخ باري كريستو خيسوس رومال ريج چقاسيخ رومال ري اوسيبانيك شش كولو تخيك روك ري كوهونيك وي كولو تخيم ري مان يوكتا ايش بتيناك وي اولوك شاني خون اوسيبانيك ري ديوز مان بتيناك ترومال قشاك اوخ أريج من قطة خون كوينيك كوبان نملاخو قيغ رومال ريج شري اوخ اوخو شاك شخوبان باري كريستو أريج ري اوخ كقبان ري اوتستق شاك شري ديوز شسوكو ماغ چيو خير ولوغ ريج دقو بسبال قواج چنا دخوق با چي ويج ري ايش چيو خير كانق ري ايش چي من قطة ري كوخونيك ري ايا خوديو سيوك ري ايش چيش بيش چي ويج من بوسيمت كي كويل كمال ري ويناق جيكي كيبير جيكي بوسيمو ويكي كويل رومال ريج خون بوسينيك باري كي كويل شناتو حق باچیوچ چریئش اوخر کنق منکوتری کریستو یوگ شیش پقچی شوبیک پاریو تینیمیتری اسرائیل اشکش لانتق وینق چواش تقریج بلقب اریخیتق اوچینیک ریئش منکوتی وی بال ای منکوتای دیوز پاوی اوچو لیو ری کاتی کوری کامی کری پاری کریستو خیسوس ریئش چی اوخر نخ اشکاوی ریئش چونقاق چک اشکاوی رومال ریوگی کل ری کریستو رومال ریچ چی آره ری آره ری قخماریل ری آره چی چو شد کب بانتخیک شخون چی بانتخیک شبانو شو قصاخ ری تپیا چی اوخچوم کی وچ ری ای آره کچوپو روک ری او باقیل ری آره ری کی دی دیک شو قصاخ تق ری او چیخ ای تق ری او پیشاب ری پیشاب آره چ روک ری او باقیل ری آره کبان کوک ری اکیب باقیلال شخون چی کاک وینق ای شخی کوری کبانتخ ری خماریل اشخه کوری ری ای آره ای اوز رو کری دیوز پخون چی باقیلال رومال ری ری بیبال رومال او ری بیبال ری آره شو کمیساخ ری تی ایتیک ری آره شپی چی او گیایک ری اوچیل ری اوچیل چی ویچ ری ایش چی ناخ اشکاوی اپانوک ری اوچیل چی ویچ ری ایش چی ناقاخ اشکاوی اپانوک رومال ری آره فسی اوخ کب اوخ کپا خون چی اوش لب شیل کوخ کوینک کوخ بیچو ناقاخ ری تات شیل شخی کوری ری ایش کامی کری من ایش کشلن وینق تا چیک ری ایش ایشش ری کی دینیمیت ری اتیوش لخ تق وینق ایشش ری رچوچ ری دیوز ری خاچه ایش کووی ری ایش خری خاص خون کی تیکی بالیل ری خیتق اپوستول اری اقاشلو چیخ ری دیوز اری ابخ پاری رخوال خا اره ری کریستو پاری اره رنوخیل اوچ خا کی کییک خیکب انتخی کخون اوچ لخ تیوش پاری اخوشیل پاریاره شکوخری ایش اشکو پاری خا آرچری ایش اشخون را چوچری دیوز پاری اشلاب شیل افیسیوس کپیتولو 3 رومال کوا ویری ری این ری این پابلو چه این کوبا چه رومال ری کریستو ایگو مال ری ایش چه من ایش اخودیو تخ ویری ایش ایچ بوم خسو جا ایک شوبان ری دیوز چوچ ری خیتق سیپانک رومال توک بیسبال ایواش ری ایش شیتق چوچ پخون ورم ری اونو خیبال ری اواتالک تق خستق چه ریش بیتق پخو خون تق چیخ و مال این ری کمیک ری اره تق چی کسی کتق ویلو چیخ ری این کش کوین ری کیویل ری نو خیبال کو ری این پوی ری اواتالک ریچ ری کریستو وی اواتالک ری من شکوت چی کیوچ ری ایو خیر تق وینق خی خست ری او کتیک کبان او کمیک ری چی کچ ری ایو اپوستول اری ایو خشل و چیخ ری دیوز روک ری اوشلا بشل ری من ای خودیو تخ شقوخه کوری کچ بال ری ای اره ایو تغدیل ری خون باقیلال کوری چینی کوک پاری کریستو خیسوس رومال ری اوچلاخ چیخ کتی کوری ری این چه این اخچاک چه چوه اوچلاخ چیخ ری رومال ری سیپانیک چه شویا ری دیوز چیویش روک و نیمالاخ چوقاب چیویش ری این چه این آره این نیچالاخ چی کشول کنوخیل ری اتیوش لخ تقوینق شویا چویچ وی سیبانیک ری آرچ کیم بیخ چکیچ ری من ای خودیو تخ ری نیم لخ اوک اینو مال ری کریستو اکویا پا نیم لخ ساقید ری و سیبانیک چه اواتالیک چه ساس اواتالیک و لوگ ری آره چی سیبالا خونه پاری دیوز ری آره چه که ایسانیل چه چرنوخیل خستق آرچ تق ری اخاوی بل اتق ری چو قاب ریچ ری کاخ که تماخ کمیک ری رومال ری کمون تیوش ری نیم لخ نوخی بل چه شکوخ ری دیوز پاوی خونالیک چوما بل ری چه ریاره شو چوماخ پا ری کریستو خیسوس قخاو شیل چه کویا چه قیچ ری قچوقاب آره چه ری اوخ کو قیب روک کو بیس بل کوش پا ری او بی ری کخولیک چونقاخ ری کریستو خینه کود ری این کندا چی ویچ ری ایش مشتو قاریک رومال تق ری کش تخین کن رق این ریش تو قو بیس بل ایواش ری ایش آره وا ری ای قیخیل ایش رومال کو واوی ری کین میغ ری نوچ ایک چواش ری تات شیل رونو خیل تات شیل چک او پاری کاخ ای پاری واشو لیو کو ری او بی روک ری آره آره چری آره رومال ری او قینو مال ری او قیخیل کو جابا چی ویچ ری او چوقاب رومال ری روش لبا شیل آره چری ایش کو ایوانی ما آره چری کریستو خقی پاری ایوانی ما رومال ری ای کخونک یاره چچری ای کی بالیل اری ای تیگی بالیل kuhib apari lokok ebal kush. Rukweri, riish kuhir yichukab, arich riish kichubo, kuk konohir yachoshlak takwinak, ri urab arik, ri uwaj, ri ahsik, ericho. Riish kishkowinare, chireta mashikri ulokok ebal ri Kristo, chiare sibalak nim chuwach ronohir nohibal. Ekishok daripa, tzakatalak iwutzil, par noheri tzakatalak rutzil ri Dios. Chechriare, cheri uchukab, kchukun pakawi, ek kowinik kuban sibalaknim, china chuwach ri hastak uwach, che kuk kowinik, kakato, ek kachomag. Chechriare, riuk ikhil, parikomon tiosh, e pari Cristo Jesús, paro nohel ikhalil, chubek ikchubesak, amen. Efesios capítulo 4. Riin, sibalak kinta bachi wechri ish, Riin che inko bache pari Cristo. Arechri ish, kukujejun uzalak ik aslemal, romal reche ri ish ish siketalek. Chigonek ba igwip, ruk kmelalak ibantajik, eruk kochonek. Che ikuyu ba ri enik achchik, ruk ri lokok ebalik ush. Chikohoba ichukab, che shahun iguach pari ushlabashel rumal ri ni malahutzil. Chikohiba shahun chi ibaqil, e shahun chi ushlabashel. Chikohiba shahun chi iweyebal, pari ish siketalikwi. Hun chi ahaushel, hun chi kakahonik, hun chi kakasna, hun chi Dios etatshel kech konohel. Riare, chek opa kiwi echi ni malah konohel. Riare, chek okumal konohel eriare, chek opa konohel. Katekut, konohel chi kajohunal, kak omom hubir, ritokob isbal, wachahrech ri Dios, jehasri ritabal riusipanik ri Cristo. Rumal kuwaweri, kibishik.
1: Spaki chikah, yeshiukam biri ek opache, shuyata risipanik chkech riwinak.
0: Spaki, has kuwaweri, weman shokuhe kubir, che shushuli chushe ri uachulew, katekuri, riare che shulik, shukuhe are riare, che spaki puwi, runohel kah, arech kunohisah runohel hastak. Katekuri, riare, shuyach kech enikah, arech kiwishik e apostol. Chikechenik achik, arech kiwishik e kashalutzik ri Dios. Chikechenik achik, arech kiwishik e tzibanel chechri uzlachzik. Chikechenik achik, arech kiwishik achtiha. Arech arewa, rikatakan chikechri etioshlachtakwinak parichak. Arech kas uzriha, rechri ubaqil ri Cristo. Eruk kuwawere, riuk Unam kuhwe konohel pari kohonik, e panohibal rechri ukohol ri Dios, e pari tzakatalah winak, che pari ukohwil ri uk aslemal kubono, ri tzakatalah uk aslemal ri Cristo. Rukweri, arechri uk mang uhaklap tachik, ri uk mang kuhwe tachiruk ronohel tzih, e paronohel kyaqil, pari hostak tzih kechri winak, e pari ketzelal ri eare, che kek amanubik pari supunik. Atekut, riuk, chukkohiba pari kak aslemal pari sakalakzih, eri pari lokok ebal kush. Chukkiba parronohel riare, chiare ri kaholom ri Cristo. Echeri are, kuyari hunam ri koh ib, chiri bakil ri hunam, enimlach uwokoshek. Ruk ki wachtak urab hawi kutsuku, ekusilobisah riare, hehasrichak kikiban chiki hukunar. Katekuri, Rukweri, kik iyek, ekuyakri pari lokok ebal kush. Katekuri, kimbih chiwech, esibalak kinta chiwech pari ahaushel. Miban geri, riik aslemal jehas kikiban riwinak, che mahunam takakohonek kuk, che kori itzel kichomabal. Ri eare, ek oparik ekum. Ri eare, ek aslan winak, chuwach riuk aslemal ri Dios. Manketam tari saklaktsih, Rumal rech, cheri eare, kohun abahalah kanima. Aretakchi mang utsat ri kinoh, parikik aslemal. Ri eare, shikiban siblah itzil khastak uwach. E shikiban siblah tzil tak khasuwach. Katekuri, mang aret gweri, ri shiwetamah ri ish. Ri ish, are shiwetamah ri Cristo. Gweri ish, are riare, shikam paritzih, e parik utbal. Hun kutbal che jeri je jasri sakalak tzih rukri Jesus. rakhawshik cheri ish kiyakan rinabe ik aslemal ekiyakan ri qerwinaq chekishuk amubi parikamikal e paritseltaq rayipal katekuri rakhawshik cheri ish kukuhi hunkak ichomabal e rakhawshik cheri ish kiwatsaqih rikakwinaq chebanom rumal ri dios parisukil pariutyoshil risaklaqtsih kamikri mibantsih chibih risaklaqtsih rukri akhil tsaqat lamang ukhki tsaqatil tarienik akhchek weshpei goyowal mishmakunik riqih maqahba uwach we igoyowalna rakhawshik che mio kisah rikashtok iwuk riwinak chek elqanik ma era anchiba chane are utchubna uchak ruk taqriuqab arechik kubunik kuban riutsil ekiutori emebaib ma elba ulok hun itsel tsik parichi chane arechi bihri utsik arechki banri rakhawashik ekibanri utsil chikech rikishtata benik miyabis chrech ritiosh lakush labashe rechri dios riare cheshishutiko rukri utikbal rechri hun qih arechi kuban rikolotakhin runohel banoh oyowal nimlak tsiktal ritsel taktih waru nohel gweri makohi ba iukri ish chibana ba ri utsil chishol ri ish eruk ri lokok e balik ush chisacha ba ri imak chishol hechasri usachik ri imak shuban ri dios pari Cristo. Efesios capítulo 5 chiternek ba uach ri dios hechas ish lokalak tak lkualashel katekuri Hishba pari ube ri logoqe bal kush. Hechas ri Cristo, che shishu logoqe, e shukachrib rumal shultoqo bisah qawachri uj. Shukachrib chrechri dios, pajuntabal toqob che helikalah rushlab. Katekuri, rimakruk e shukachi, ernohel uachi tzel, onri logoqe bal chrechri kwaq. Mibiek baweri chishol ri ish, arewari utz chikech, ri etiosh lagtakwinak. Shukuhe ritzel taktih, richuk taktih, rimosh taktih, runuhel wari, mang utztah, shane chishmal tyoshin chrechri ahawshel. Rumal rech, che utz retamashik chibana, rihun che kupan rimak ruk ishokachi, eriare che kupan ritzel takhastak, eriare che kulukok eh ripwak, rihun ri kohun hosu dios, mang oktari pari rahawibal ri Cristo, e pari rahawibal ri dios. Mangkot bahun kish subuwik, rumalenik ahos taktzir. Rumal kuar nohel weri, ritzel eri royowal ri dios, kpepa kiwiri winak, che mangkakta uwach riare. Miman ba hunam iwachkuk we winak ri. Oher kanak ri ish kequm. Katekut, kamikri ri ish sakil pari ahawshel. Shish kasleman ba hechas ish ralkwal ri sakil. Rumal rech cheri uwachinik risakil, arediutzil, risukil, erisakalakzir. Kas utsrilik chibna rihastak che utsuwach rihawshel. Emiban hunitzel chak, che rech rikekum, shaniare chibna katokzir puwiwere. Hinakut, rihastak che pa awal kikiban wewinakri, riuk kukkishik shuicheri ubishik. Katekut, aredakchik kapan, toqtsih puwi weri kaqalkhinik pari saqil. Runuhel rihastak huwach che kaqalkhinik saqil ri. Rumal weri kibishik.
1: Chatkastakhoq riat che katwarik. Chawalisa hawib chkishol ri kamanaqib. Ek chublin na ri pawi riu saqil ri Cristo.
0: Shakhik uri. Qas utsunik oshik chibna ri likri ik aslemal. Makohi ba hun chuk ik aslemal. Shani chikohi ba hun nohi ba lalak ik aslemal. Utsbach beri ik aslemal pawe uwach ulewri. Rumal rech che izel takwek ihri. Miban rich u khastak uwach. Katekut, are qas chiwila hachike ri uraibal ri dios. Mishqabarik, waweri shak izel k aslemal kuk amu lok chiwech. Shani are chitsukuk ri tzakatalak utsil pari ushlabshel. Chishol ri ish chiyaba ubishik rihetak salmos. Rihetak imnos. Eritak bishopal pari iwanima. Chibishoh, echilimak ikharisah riyahawshel ruk ronohel iwanima. Paronohel qih, e paronohel hastakuwach, chishmaltyoshin chrechri dios tatshel, rumal riubi riqahawshel Jesus Cristo. chinimach chibil taqiwib pari ushibrikil ri Cristo. Ri eicho kilal, chikinimach ri eka chakilal, jejasri unimashik ri ajaushel. Rumal rech, cheri achakilal, riare are ujolomri richo kilal. Jeri pari Cristo chiare ujolomri komontios, riare chesukol ribakil. Katekuri.
2: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés,